0: ردم سامبي كمان تروح ملاك أنا هون ميفان اللي هو كوت السمانة لو نروح نروح لبلا مها مسلون ميتوكو سامبيرا بس أبغى كان لا ميرا أمبيرا ملا أم أمبيرا مشكلة أم بانتو بروفينسيا ولا تلا نما تكارو كلا ميرا أمبيرا ملا بانتو بروفينسيا نيامبا نيمير واغوش تونيروا وين تلا كلا باتن منوير أنا واسوريرا
1: Lomosa Wakuta Esumana.